سيدة الكويخ على جمال زين وما يطور ملاي جوي مقيايم أمد زين مقيايم يبا زين من جدكين مقيايم مقد شين جاي مالي مقن سجوب ما شنر نانيو ويا مقيايم باركود زين كلام بديس بي نانيو داقي اي سنة Yeah.